أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلف أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

ومن يمل عنه في الأوقات مغتسلا فإنه صبه كسر الرثيلات قد سبته عن أشياء تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين.

حاسد في الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. حرف الجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك، عبدك الضعيف محمد بن محمد بين يديك، مصليا مسلما على مفتاح خيرك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وسيلته إليك بهذا الكتاب فيقول: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجبار، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه من الأخيار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه من ذوي المد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجواد، وسلم علي وعلى آله وصحبه، واكفني بجاه كل فساد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجامع، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واللب بجاهه إلي المنافع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجليل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واجعلني بجاهه استقامة للرحيل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجهضم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واكفني بجاهه أن أظلم أو أظلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تجعلني بها قدوة في الكتاب والسنة، وتكفيني بها في الدارين كل فتنة، وتقيني بها فيهما الرزية، وتهب لي بها المزية. وسلم عليه وعلى آله وصحبه سلاما تعصمني به بقية حياتي من كل ما يسوءني، آمين يا رب العالمين. حرف الحاء المهملة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك، عبدك الضعيف محمد بن محمد بين يديك، مصليا مسلما على مفتاح خيريك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وسيلته إليك بهذا الكتاب فيقول: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحاتم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه بشرى كل عالم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حسب الله، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه فوس كل ذي انتباه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحاشر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه فرحة الأصفياء الأكابر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحافظ، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني به على عودك أحافظ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحافظ، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني به على عهودك أحافظ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحاكم بما أراه الله، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه فانيا فيك وفيه مع الانتباه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحامد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وكمل لي بجاهه جملة المقاصد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حامل لواء الحمد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجل صدري بجاهه وعاء الرصد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحائد لأمته عن النار، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه عبدا لك يخدمه في هذه الدار وتلك الدار.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحبيب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجني بجاهه ممن دعاءهم تستجيب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حبيب الرحمن، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وقني بجاهه رؤية النيران. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حبيب الله، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وسكني بجاهه في رضاك ورضاه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحجازي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجد لي بجاهه بالفتح الرباني. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحجة، وسلم علي وعلى آله وصحبه، واسلكني بجاهه خير المحجة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحجة البالغة، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وجل صلاتي قالصة بجاهه إليه بالغة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حرص الأميين، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وصيرني بجاهه من الصديقين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحرمي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني لك وله بجاهه السني. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحريص، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وافتح علي بجاهه في جملة النصوص. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحريص على الإيمان، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه مؤمنا مسلما ذا إحسان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحسيب، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وجلني بجاه ظهر طوان وتقريب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحفيظ، وسلم علي وعلى آله وصحبه، واحفظني في الدارين من كل سوء بجاهه يا حفيظ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحق، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وسكني بجاهه في الإخلاص والصدق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحكيم، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وارزقني بجاهه عبادة تدوم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحليم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وصيرني بجاهه ذا خلق عظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحماد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجل بجاهه عبادتي وخدمتي في تمات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي من أسمائه حمياطا، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وارزقني بجاهه الاستقامة والإقساط. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حميم عين سين قاف، صلاة بتسليم أكون بهما ناجيا من كل ما أخاف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحفيظ، وسلم علي وعلى آله وصحبه، ونجني بجاهه من المكر الجلي والخفي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحمد، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وكمل لي بجاهه جملة القصد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحنيف، وسلم علي وعلى آله وصحبه، واخرجني بجاه الدهر من التصويف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حاط حاط، وسلم علي وعلى آله وصحبه، وارزقني بجاه الحلاوة في العبادة والنشاط. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحامي،
وسلم عليه وعلى آله وصحبه واصف بجاهه جميع أمراضي وأسقامي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي من أسمائه حبنطا، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وابلي في الدارين بجاهه أنسا بك وبه وبسطا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحكم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعافني في الدارين بجاهه من كل ألم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحلاحل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وطهرني بجاهه من جملة الرذائل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحميد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه مثل كل سعيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحنان، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وابلي بجاهه ما أشاء وما أختار في الدارين يا رحمن. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الحي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني رؤية ما أكره بجاهه العلي. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد الحي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وابلي بجاهه ما أحب من العلم والأدب والسعي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجيني بها من الذنوب والكسل والضلال والتجرؤ والبدعة والإصرار والغفول والفضول والنسيان والحساب والسؤال عن النعيم وألم الموت وسكرته وعذاب القبر وضمته ورؤية المنكر والنكير ورؤية غيرهما من كل ما يسوءني وسمع صوتهما ورؤية الشيطان عند النسوع وغيرها من جملة أهوال الدنيا والبرزخ ومن أهوال يوم القيامة، وتكرمني بها تكريما يليق بجنابك العلي. آمين بجاه حبيبك الصفي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. حرف الخاء المعجمة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا.

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قاتم المرسلين وعلى آله وصحبه مع تسليم رائق فائق يصداد كل وقت وحين وسلمني بجاهه من كل ما يفسد الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الخاتم وعلى آله وصحبه مع تسليم يقر عيونهم ويطيب نفوسهم بالمكارم وسلم بجاه حبيبا مودودا مامونا عندك وعنده وعند المؤمنين والمؤمنات حتى لا أخاصم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القازن لما لله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه فرحة كل خاشع أواه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الخاشع وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل فؤادي بجاهه وعاء العلم النافع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الخاضع وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني به مثل كل بارع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الخالص وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه ذا دين خالص. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قتيب الأنبياء وسلم عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام الأتقياء وحل بجاه العظيم بيني وبين المفسدات والأشقياء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قتيب الأمم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاه في الدارين جملة النقم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قطيب الوافدين على الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه تنبيه كل غافل وساه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القليل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه العظيم السلامة والعافية والتوسعة في المقام والرحيل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قليل الرحمن وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجد لي بجاهه في الدارين بالستر وبالمغفرة والحب والرضوان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قليل الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وفرق بجاهه بيني وبين كل شقي وساه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الخليفة وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاهه قلبي وجوارحي عن المخالفة عفيفة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خير الأنبياء وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه عندك من أخيار الأولياء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خير البرية وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل أخلاقي بجاهه عندك مرضية. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خير خلق الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأخرجني في هذا اليوم بجاهه من كل ما فيه اشتباه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خير العالمين طراء وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه في كل ما فعلته وفي كل ما سأفعل ثوابا وأجرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خير الناس وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه الالتفات والشك والتحير والالتباس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خير هذه الأمة وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه كوني فرحة للأئمة.
اللهم صل على سيدنا ولنا محمد قيرة الله، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني في الدارين بجاهه وعصمة وجاه. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الخير، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واكفني في الدارين بجاهه كل ضير. حرف الدال المهملة. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد دار الحكمة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وقني بجاهه في الدارين كل النقمة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الداعي إلى الله، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وقني بجاهه في الدارين كل داه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد دعوة إبراهيم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وارزقني بجاهه علما وعملا بقلب سليم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد دعوة النبيين، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وكن لي بجاهه كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد دليل الخيرات، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وعلمني بجاهه المشكلات، آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الدامع، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واسترني بجاهه في الدارين بستر صابغ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الداني، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وقهر لي بجاهه هوايا وشيطاني. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد دعوة التوحيد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وسدني بجاهه علما في الدارين يفيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الدليل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه ماضيا بخير سبيل. حرف الضال المعجمة. يوم الجمعة في أوائل ذي القعدة عام ويسس. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الذاكر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وعصمني في الدارين بجاهه من كل شيء ضائر. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الذكر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وكمل لي بجاهه كل ما ابتدأته بالقبول واليسر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذكر الله، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجل بجاهه قلبي ولساني ذاكرين بلا تناه. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد ذي الروض، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه دائم الفيض. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي الحوض المورود، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وأدقلني في صحابته به يوم الورود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي القلق العظيم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وارزقني بجاهه التمييز بين الصحيح والسقيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي الصراط المستقيم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وهب لي في هذا اليوم بجاهه الاستقامة يا كريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي القوة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واغفر لي بجاهه كل هفوة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذقيرة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه متقلقا أبدا بالقرآن والسيرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذكار، وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما تحول بهما في الدارين بيني وبين النار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الظهر،
وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحلب جاهه بيني وبين الكفر. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد الذكر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب للفناء فيك ما هو بالحديث والصور. اللهم صل على سيدنا ولنا محمد غتاج، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحلب جاهه بيني وبين كل ذي اعوجاج. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي الجهاد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وبلغني بجاهه درجة التأليف والاجتهاد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي الحطيم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واغفر لي ما تبت منه بجاهه العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي الصيف، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وآمني بجاهه في الدارين من الخوف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي السكينة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه كوني عنده كأهل المدينة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي طيبة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه كون السكناية في الدارين جيبة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي العطايا، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وباعد بجاهه بيني وبين الخطايا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي الفتوح، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعلني اليوم بجاهه ذا توبة نصوح. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي القضيب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وتقبل بجاهه لي توبة الآن يا مجيب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي المدينة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاهه صلاتي عليه لي سلما وسفينة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي الميسم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه كل غم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي الحراوة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه كل مكر وشقاوة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي اللواء، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعله في الدارين بجاهه حسني من الأسواء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي الدرجة الرفيعة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل صلاتي بجاهه لكل خير ضريعة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي المكان المشهود، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه العيان والشهود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي الحرمة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه في الدارين كل عمة. اللهم صل على سيدنا ولنا وسيلتنا إليك محمد ذي الآيات، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه جملة الموضيات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي السلطان.

اللهم صل على سيدنا ومولانا ووصيلتنا إليك محمد ذو الفتح المبين، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسبدني بجاهه مع التسكين. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووصيلتنا إليك محمد ذي المكانة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما ترزقني بهما الوفاء وترك القيانة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد ذي العزة، وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما ترزقني بهما كتابك وتعلمني رمزة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي الفضل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه الفيض والمدد وجودة العقل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ذي المعجزات، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه جملة المخالفات. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد ذي المقام المحمود، وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما تقيني بهما في الدارين جوار ذوي الجحود. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد ذي الوصيلة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واهدني بجاهه صراطه وسبيله حرف الراء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الراضع، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه جملة الموانع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الراضي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واشف بجاهه جميع أمراضي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الراغب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه التيسير مع جميع المراغب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الرافع، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه ضرر الوقائع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد راكب البراق، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وطهرني بجاهه اليوم من الريب والنفاق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد راكب البعير، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحلني بجاهه بفضائله يا قدير. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد راكب الجمل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكمل لي بجاهه النية والأمل. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد راكب الناقة، وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه صحة جسم والطاقة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد راكب النجيب، وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه بشرى كل منيب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرحمة، وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه استقامة وعصمة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد رحمة الأمة، وعلى آله وصحبه وتقبل لي بجاهه كل قدمة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد رحمة العالمين، وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه من العلماء الراسقين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرحمة المهداه، وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه في الدارين ذا مغفرة ورضوان وتقريب ونجاح. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرحيم، وعلى

آله وسعدي وجعلني بجاهه في الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول وعلى آله وصحبه وجعلني بجاهه ذا حدق وحب ورضا وقبول. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول الراحة وعلى آله وصحبه وجعلني بجاهه ذا بلاقة وفصاحة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول الرحمة وعلى آله وصحبه وجعلني بجاهه في الدارين ذا سلامة وعافية ونعمة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه صلاتك علي بلا تناه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول الملاحم وعلى آله وصحبه وجعلني بجاهه عندك مثل كل مصل مخلص قائم صائم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا ووصيلتنا إليك محمد الرشيد وعلى آله وصحبه وجعلني بجاهه مثل كل سعيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووصيلتنا إليك محمد الرفيع وعلى آله وصحبه وجعلني بجاهه مثل كل شفيع. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد رفيع الذكر وعلى آله وصحبه وحط عني بجاهه كل حق ووزر. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد رافع الرتب وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه في الدارين كل غم وهم ونصب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد رفيع الدرجات وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه جملة القبائح والسيئات. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرقيب وعلى آله وصحبه وجعلني بجاهه مأجورا بأوفر نصيب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد روح القدس وعلى آله وصحبه وجنبني بجاهه عن كل ما أشكل أو نجس. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد روح الحق وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه شر كل من كذب أو صدق. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرؤوف وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه في الدارين كل مقوف. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا

حرف الزاي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الزاهد وعلى آله وصحبه وشلني بجاهه كالحاج والمجاهد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سليم الأنبياء وعلى آله وصحبه وقني بجاهه ضرر ما في الأرض والسماء. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الزكي وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه فرحة كل عالم وولي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الزمزمي وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما تطهرني بهما من الشرك الجلي والخفي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الزين مواف القيامة وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما أسلم بهما من الملامة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الزاجر وعلى آله وصحبه وشلني بجاهه قدوة في الباطن والظاهر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الزاهر وسلم عليه وعلى آله وصحبه وشلني بجاهه معدودا من الأكابر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الزاهي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وشلني بجاهه ممتصلا للأوامر متنبا عن النواهي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الزين وسلم عليه وعلى آله وصحبه ونقني بجاهه من كل شيء. حرف السين المهملة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد السابق وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه شر كل سابق ولاحق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد السابق بالخيرات وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسكني بجاهه في الباقيات الصالحات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الساجد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاهه سعيدا في الدارين ذا بسرى وفوائد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سبيل الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأبلي العصمة به بلا تناه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد السراج المنير وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلي بجاهه في الدارين توفيقا يلازم التيسير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الصراط المستقيم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلي اليوم بجاهه وفضل عظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد السعيد وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما تجعلني بهما قائما بكتابك المجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سعد الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلي بجاهه متخلقا بكتاب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سعد الخلائق وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلي بجاهه جامعا بين الشرائع والحقائق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد السميع وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلي بجاهه فوزا لكل مطيع.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد السلام، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واشفني بجاهه من الجهالات والرذائل والأسقام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد السيد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واجعلني بجاهه كمثل كل مجتهد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيد ولد آدم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وهب لي بجاهه ود كل عالم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وسكني بجاهه فيما يقربني إليك لليقين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيد الناس، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وافرق بجاهه بيني وبين الوسواس القناص. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيد الكونين، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وقني بجاهه ضرر الثقلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيد الثقلين، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وهب لي بجاهه منافع الكونين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيف الله المسلول، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وارزقني بجاهه في الدارين خيرا لا يخطر في المعقول. حرف الشين المعجمة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الشارع، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجل جوارحي بجاهه لما يرضيك تسارع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الشافع، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه ملاسم المنافع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الشاكر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه ككل الشاكر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الشاهد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وشلي بجاهه بتبرئه من كل جاحد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الشكور، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وارزقني بجاهه شكرك بمفارقة كل منافق وكفور. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الشكار، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجني بجاهه عن أعدائك ذا إدبار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الشمس، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واكفني بجاهه عن كل ما يجر للحبس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الشهيد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واجعلني بجاهه ذا إخلاص وتوحيد. حرف الصاد المهملة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الصابر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وضمني به للأكابر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الصاحب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واحجبني بجاهه عن المصائب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الآيات، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، والتقمني بجاهه في الصالحات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب المعجزات، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وقصني بجاهه بأفضل الكرامات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب البرهان،
وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وارزقني اليوم بجاهه حقيقة البيان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب البيان، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وارزقني بجاهه حقيقة البرهان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واقض بجاهه لي في الدارين كل حاج. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الجاد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وافرق بجاهه بيني وبين كل شقي في تمات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الحجة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واكتب لي بجاهه كل يوم ثواب عمرة وحجة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الحطيم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وادخر لي بجاهه عندك ما لا ينفد من النعيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الحوض، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وأدم علي بجاهه ازدياد الفتح والفيض. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الحوض المورود، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجعلني بجاهه موفيا أبدا بجملة العهود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخاتم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجعلني بجاهه بشرى كل عالم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخير، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجعلني بجاهه مخلاق أبواب الضير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الدرجة العلية الرفيعة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وافرق بجاهه بيني وبين كل بطعة شنيعة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الرضا، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وعدني اليوم بجاهه من الأولياء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الأزواج، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وقني بجاهه المكر في الدارين والاشتدراج. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب الأزواج الطاهرات، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تطول بها عمري بما يسرني من الحرائر الصالحات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب السجود للرب المعبود، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وأغنني بجاهه عاجلا يا خير معين ودود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب السرايا، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واجلب بجاهه إلي أنفع الهدايا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب السلطان، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجعلني بجاهه ممن يخدمونه في الجنان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب السيف، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجعل بجاهه رجائي محققا بلا كيف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الشرع، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجعلني بجاهه جامعا بين الأصل والفرع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجعلني بجاهه ذا سبق وبراعة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الصفاعة الكبرى،
وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعظم بجاهه لي في الدارين البشرى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب العطايا، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحط عني بجاهه في الدارين جملة القطايا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب العلامات الباهرات، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واصرفني سرا وعلانية بجاهه عن الهوى وجملة المفسدات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب العلو والدرجات، وسلم عليه وعلى آله وصحبه ويسر لي بجاهه جملة المصلحات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الفضيلة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما يحوص بهما ما وعدته والوسيلة، وافرق بجاهه بيني وبين كل حرام ومكروه وكل رضيلة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الفرج، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلمني بجاهه من العوج. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب القضيب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واحصني بجاهه من البلاء والحساب والتعظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب القضيب الأصفر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واعصمني بجاهه من الغرور والغرر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب قول لا إله إلا الله، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاهه آخر كلام لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب القدم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وتقبل لي بجاهه جملة القدم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الكوثر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاهه كلما صدر مني كالجوهر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب اللواء، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعلني بجاهه محمودا في الأرض وفي السماء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب المحشر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعلني بجاهه في الدارين ذا بشر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب المدينة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعل نفسي بجاهه راضية مرضية مصونة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب المعفر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واقهر لي بجاهه الشيطان والجن والبشر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب المعنم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه الهم والغم والوكم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب المعراج، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعلني بجاهه كالصراط. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب المظهر المشهود، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعلني بجاهه ذا يقين وعيان وشهود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب المقام المحمود، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعلني بجاهه في الدارين عندك ذا رضوان وتقريب يا ودود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب المنبر،
وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاهه ضردا وسرور وأمن وتبشير وتيسير في القبر والمحشر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب المئزر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاهه خير مرب للبشر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب النعلين، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وطهرني بجاهه من الرذائل والرين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الهراوة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه في الدارين مخالطة ذوي الشقاوة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الوسيلة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه في الدارين قديمه وزميله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الصادع بما أمر الله، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه كوني في الدارين عبد الله وخديم رسول الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الصادق، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه مثل كل فائق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الصبور، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه في الدارين كل ثبور. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الصدق، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل هذا اليوم بجاهه أول مضي بالحق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صراط الله، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاه سترك وعفوك وصلاتك علي بلا تناه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صراط الذين أنعمت عليهم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وفرق بعد وصولي إلى ديوري بجاهي بيني وبين الضالين والمغضوب عليهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الصراط المستقيم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاهي جنابي ناجيا من كل أليم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الصفوح، وسلم عليه وعلى آله وصحبه ونجني بجاهه من الفضوح. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الصفوح عن الزلات، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسهسهني بجاهه في الدارين عن جميع الموبقات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الصفوة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه ما يوجب الشقوة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الصفي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما تصفيني بهما من النقد الجلي والقفي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الصالح، وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما تطهرني بما عن القبائح. حرف الضاد المعجمة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الضارب بالحسام الملثوم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وشلني بجاهه مفاتح العلوم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الضحاك، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسدني بجاهه الفهم عنك والإدراك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الضحوك، وسلم عليه وعلى آله وصحبه ونجني بجاهه من الأفوك والشكوك.
حرف الطاء المهملة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي من أسمائه طاب الطاب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحلب جاهي بيني وبين كل حجاب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الطاهر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه ما يعوقني من الضمائر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الطبيب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما تصيرني بهما مثل كل منيب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طاط صين ميم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه من ضوي التسليم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طاط صين، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه من ذوي اليقين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طه، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقصني بجاهه في الدارين بكرامات لا تتناهى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الطيب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكتب لي بجاهه ثوابا وافرا في كل طيب. حرف الواء المعجمة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الظاهر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني مثل كل ولي بجاهه الباهر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الغفور، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وغفرني بجاهه بأفضل الأجور. اللهم باقي واقي آله تقبل مني هذا الكتاب، واجعله لي عملا صالحا لا ينتهي له في الدارين الثواب. آمين يا رب العالمين. حرف العين المهملة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العابد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما أغلب بهما كل مكابد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العادل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكتب لي بجاهه مثل ثواب كل فاضل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العظيم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكتب لي بجاهه مثل ثواب كل قديم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العافي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واشفني من كل داء بجاهه يا شافي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العاقب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكسر بجاهه لي المناقب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العالم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلمني بجاهه خير المكارم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عالم الإيمان، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه من ضوي الإيقان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عالم اليقين، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسدني علما بجاهه كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العالم بالحق، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه من ضوي السعادة والصبق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العامل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه قرة أعين الأوائل.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه كل ما فيه اشتباه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العبد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه موفيا بالعاط. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العدل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأحرني بجاهه من ظلمة الجهل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العربي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأغنني بك عن سواك بجاهه العلي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العروة الوثقى وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه سعادة تبقى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العزيز وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه ذا بصيرة وتمييز. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العفو وسلم عليه وعلى آله وصحبه ونجني بجاهه من السهو واللهو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العليم وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه سا عصمة وذا قلب سليم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العطوف وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلي بجاهه بالكشوف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العلي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحضني بجاهه السني. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العلامة وسلم عليه وعلى آله وصحبه وادم علي بجاهه العافية والسلامة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عين العز وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاهه كتابك لي خير الكنس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد الكريم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعلني بجاهه قدوة في الذكر الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد الجبار وسلم عليه وعلى آله وصحبه وطهرني بجاهه من الأضران والأوزار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد الحميد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاهه عقلي واعيا ذا فحم حديد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد المجيد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه أن لا أحيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد الوهاب وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاه التقبل والبركة في هذا الكتاب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد القهار وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحل بجاهي بيني وبين ما يقرب إلى النار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد الرحيم وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجمع بجاهي بيني وبين ما يقرب إلى جنة النعيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد القالق وسلم عليه وعلى آله وصحبه واسلك بجاهي أنفع الطرائق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد القادر وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحل بجاهه بيني وبين الصغائر والكبائر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد المهيمن وسلم عليه وعلى آله وصحبه وآمني بجاهه في كل موطن.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبد القدوس وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكشف لي بجاهه كل أدموس. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبد الغياث وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهي من أقواله وأفعاله وأخلاقه خير ميراث. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد الرزاق وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهي مهتما بخير العبادات دون الأرصاق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد السلام وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلمني بجاهه من كل ملام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد المؤمن وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ملاسم الأحسن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبد الغفار وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه أن لا يبارسني ديار. حرف الغين المعجمة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الغالب وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاهه خير غالب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الغفور وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاهه خير مشكور. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الغني وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني متعززا بك ثم بجاهه العلي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الغني بالله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأبلي بجاهه كوني في الدارين ضارضا وتقريب وجاه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الغوث وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاهه جنابه كغواب الليث. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الخيث وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاهه نفي فوق نفع القيث. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الغياث وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي اليوم بجاهه خير قياس. حرف الفاء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الفاتح وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاهه بشرى كل الصالح. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الفارقليط وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكفني بجاهه الإفراط والتفريط. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الفارق وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكتب لي بجاهه ثواب عدد ما في المقارب والمشارق. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الفتاح وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ملاسما لذوي الفلاح. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الفجر وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكتب لي بجاهه ما لا يخطر بالبال من الأجر. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الفرط وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاه القطع والجهل والقلط. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الفصيح مع تسليم بآله وصحبه وجلي به ببدن صحيح. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد فضل الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه كل ما فيه اشتباه
من يوم الاثنين الماضي في جمادى الأولى عام الزيزس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد فواتح النور، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وهبلي بجاهه جواره في الدنيا والقبر والنصور. حرف القاف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القاسم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما تعذر لي بهما جملة المآثم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القاضي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما تسفي بهما جميع أمراضي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القانت، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه درك كل فائد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قائد الخير، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه جملة الضير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قائد القر المحجلين، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من المفضلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القائل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من الأفاضل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القائم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من الأكارم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القطال، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من أكمل الرجال. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القتول، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجسد إلي بجاهه كل سوء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القسم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه من ذوي الكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القسوم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه في الدارين الأسواء والهموم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعروف بقدم الصدق، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من أهل العلم والحق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القرشي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه صلاتك علي مع التامين الأبدي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القريب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه في الدارين لا تقريب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القيم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقلب لنصرته بجاهه قلب كل مسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الخمر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحل بجاهه بيني وبين كل ضرر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد القوي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقوني على البر والتقوى بجاهه السني. حرف الكاف. يا كريم يا أكرم يا فتاح، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كافة الناس، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحل أبدا بجاهه بيني وبين الوسواس القناص. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الكفيل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وثبت قدمي بجاهه على خير سبيل. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد الكامل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه عندك وعنده كالأوائل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الكريم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكتب لي بجاهه سعادة لا تريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كافي عين صاد،
وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلي بجاهه علم وعمل ورشاد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الكاف، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكفني بجاهه عن الإشراف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الكاف، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل صلاتي عليه بجاهه لي عن المعاصي كافة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الكافي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واشفني بجاهه من كل داء يا شافي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الكنز، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلمني بجاهه كل إشارة ورمز. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الكوكب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكشف لي بجاهه حجاب كل قيهب. حرف اللام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللسان، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه إحسان. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقدوتنا وملجئنا في الدارين محمد اللبيب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه نفع كل منيب. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووصيلتنا إليك في الدارين محمد اللسن، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاهه مثل كل محسن. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد اللوضعي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكن معي في كل شيء بجاهه العلي. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد الليث، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وصيرني بجاهه كلايس. حرف الميم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد الماجد، وعلى آله وصحبه صلاة وتسليما تصيرني بهما كالأماجد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد ماضماض، وعلى آله وصحبه وقني بجاهه كلما منه بك استعاض. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد المؤمل، وعلى آله وصحبه وجني بجاهه مثل الكمل. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد الماحي، وعلى آله وصحبه أحقق بجاهه نجاتي في الدارين وفلاحي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا ووصيلتنا إليك محمد المامون، وعلى آله وصحبه وجل كتابي هذا بجاهه عندك من السر المسون. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد المانح، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاهه صلاتي هذه ماحية للقبائح. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد الماء المعين، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه العصمة كل حين. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووصيلتنا إليك في الدارين محمد المبارك، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقصني بجاهه بشيء فيه لم أشارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووصيلتنا إليك محمد المبتهل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه كل سوء مستقبل. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووصيلتنا إليك محمد المبرأ، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه كمن لم يتجرأ، وجل بجاهه صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم مكاتبي كلها مهورا وأجورا.
وسرورا في الدنيا والآخرة، وأبح لي بها ما لم تبح قط لغيري، ولا تبيحه أبدا لغيري في الدنيا أبدا والآخرة. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك في الدارين محمد المبشر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وارزقني بجاهه ما لا يخطر بالبال من التكريم والتبصر في المحشر. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد المبشر اليائشين، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واجعلني بجاهه من الفائزين الصادقين. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المبعوث بالحق، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، ومدني بجاهه بالفيض والفتح والإخلاص والصدق. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المبعوث، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واجعلني بجاهه خير وارث وخير موروث. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المبلغ، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واجعلني به ممن عنه يبلغ. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المبيح، وسلم عليه وعلى

اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المتين، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من ذوي العرفان واليقين. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المتبتل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واسقلني بجاهه بما ترضاه في المستقبل. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المتبسم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاهه وجهي متوجها لوجهي ذي الميسم. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المتربص، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه العمل بخير ما ينص. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المترحم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكن لي بجاهه حائلا بيني وبين كل مجرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المتضرع، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل تضرعه به خير التضرع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المتقي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وخني بجاهه كلما أتقي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المدلو عليه، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه محبوبا لديك ولديه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المتهجد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه بكتابك مثل كل متعبد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المتوسط، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه مثل كل مقصد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المتوكل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه كاملا يكمل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المثبت، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه مثل كل محبط. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المجاب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ذا إجاب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المجيب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وطيب بجاهه بيا نفس كل بعيد وقريب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المتبع، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكتبني بجاهه من الأدباء النجباء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المجير، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحل بجاهه بيني وبين المنكر والنكير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المحرك، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقطع لي بجاهه كل عائق متعرض. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المحرم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه كل محرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المحفوظ، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه في جيبه يا حفيظ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المحلل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه كل ضال ومضل. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك في الدارين خير الأولين والآخرين محمد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ذا بركة واسعة وذا عبادة مقبولة.

ولا عاقبة تحمد. وبارك عليه وعلى آله وصحبه بركة تبارك بها في كتابي هذا، آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المحمود، وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما تكمل لي بهما كل مقصود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المخبر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه كل مضر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المختار، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي في هذا اليوم بجاهه فوق ما أختار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المخصوص بالشرف، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واقض حوائجي كلها اليوم بجاهه بلا كلف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المخصوص بالعز، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واعنني بجاهه أبدا بك بالعصمة عن الحرص. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المخصوص بالمد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكمن اليوم بجاهه بالعلم والعمل والأدب بغير الكد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المخلص، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحل بجاهه بيني وبين كل منقص. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المدثر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وشلني بجاهه ممن بهم يستبشر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المدني، وسلم عليه وعلى آله وصحبه ونبئني بجاهه بالعلم اللدني. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مدينة العلم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسدني علما بجاهه مع العمل والأدب والحلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المذكر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه لكتابك فرعة كل مفسر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المذكور، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه دائم السرور. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المرتضى، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ذا قبول ورضا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المرتل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه كل مشكل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المرسل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ملاصما للأفضل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المرتجى، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وافتح لي بجاهه المرتجى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المرحوم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واخرجني بجاهه من كل مذموم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المرتفع الدرجات، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وامحو بجاهه ما جرى مني من الهفوات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المرء، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجد بجاهه هذا الكتاب من أنفع القبر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المزكي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واخرجني بجاهه من ضيقي وشكي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المسبح، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه مثل كل مصحح. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المستغفر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ممن بقمتهم يستبشر.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المستغني وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجن اليوم بجاهه طاهرا وارحمني. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المستقيم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وابلي بجاهه عداية تستديم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المسلم وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجمع بجاهه بيني وبين كل مسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المسرى به وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجن الدار بجاهه من أحبابه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المسعود وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعاملني بجاهه بالكرم والجود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المسلم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وافرق بجاهه الآن بيني وبين كل مجرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المشاور وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه أن أديم قمته وأجاور. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المشفع وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ممن انتفع بالعلم ونفع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المشفوع وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه خير تابع وخير متبوع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المشفح وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأدم علي بجاهه في الدارين الأنس بك والفرح. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المشهود وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحبلي بجاهه أفضل توحيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المشير وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلمني بجاهه التفسير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصباح وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعلني بجاهه ذا درجة وفلاح. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصارع وعلى آله وصحبه مع تسليم أكون بهما مثل كل فائق بالفضل بارع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصافح وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه فرحة كل صالح. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصحح الحسنات وعلى آله وصحبه مع تسليم تقيمني بهما في الباقيات الصالحات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصدوق وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه جامعا لمفروق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه منقرتا في سلك القلفاء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصلى عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه مثلهم لديه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المطاع وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه كل افتراء ولغا وابتداع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المطهر وسلم عليه وعلى آله وصحبه وطهرني بجاهه من كل لغا وكبر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المضير وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه إظهار كل حق يا مقتدر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المطلع وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه بصر المتبع.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المطيع وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه فوس كل من يطيع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المظفر وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه كل مستقذر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعزز وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجنني بجاهه كل مستنكر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعصوم وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكشف لي بجاهه كل خير مكتوب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعطي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وبارك لي بجاهه في نطقي وفي قطي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعاقب وسلم عليه وعلى آله وصحبه وبارك لي بجاهه فيما أكتسب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعلم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه كوني مثل كل معلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعلم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه مفتوحا عليه معلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعلن وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه مثل كل صالح محسن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعلى وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلك بجاهه الطريقة المثلى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المفضل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه سعادة النساء والرجال. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المفضل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ملاسم الفعل الأفضل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المفتاح وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل كتابي هذا بجاهه جالب السعادة والفلاح. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح الجنة وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل صلاتي هذه بجاهه عن قسي الدارين جنة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المقتفي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه نيل ما أصطفي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المقدس وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكسف بجاهه ما على قلبي من الحندس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المقرئ وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل لي بجاهه بالشفاء المبرئ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المقسط وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني اليوم بجاهه مثل كل مقسط. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المقسم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاهه في منافع كل مسلمة ومسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المقصوص عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه محبوبا ومذكورا لديك ولديه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المقفي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأذب بجاهه عيوبي كلها شكي وتحيري ووقفي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مقيل العثرات وسلم عليه وعلى آله وصحبه وطهرني بجاهه في هذا اليوم من الذنوب والغفلات.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مقيم السنة بعد الفطرة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من ثوي التحقيق والقبرح. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المكرم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجله لي بجاهه إلى كل ما أختار سلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المكتفي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ممن بك عن غيرك يكتفي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المكفي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن علي بجاهه بما أبطله بي على المخفي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المكين، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلي بجاهه اليوم بسر مصون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المكي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلي بجاهه بالكشف الحقي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الملاحمي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه ونجني بجاهه من الغرور المفاسدي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الملقى القرآن، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه حافظا بلا توان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الممنوح، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحبلي بجاهه انشراح الصدر والفتوح. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنادي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وذكي بجاهه فؤادي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنتصر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وانصرني بجاهه على عداي يا مقتدر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنجي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه ونجني بجاهه من العود له يا منجي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنظر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وانظر أعدائي بجاهه يا موقر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنزل عليه، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعل الكتاب بجاهه حائلا بيني وبين العود إليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنحمنا، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه دليلا مستكنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنصف، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه ما يسجر كل مصرف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنصور، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وانصرني بجاهه على كل منازع وكفور. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنيب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكتب لي بجاهه عندك خير النصيب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنير، وسلم عليه وعلى آله وصحبه ونور قلبي وجد لي بجاهه بالخير الكثير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المهاجر، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه مهاجرا عن المناكر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المهتدي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه أن لا أسال به أقتدي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المهدي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل هذا الكتاب بجاهه من السعي المرضي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المهدات،
وسلم علي وعلى آله وصحبه واكتبنا اليوم بجاهه من أحب الناس إليه في الهدى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المهيمن وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاهه ممن إليك وإليه يحسن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المؤتمن وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه سعة العطن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الموتى جوامع الكلم وارزقني بجاهه أن لا أسال عبدك وأخدم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الموحى إليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه واعظا لديك ولديه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الموصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل صدري بجاهه وحاء حديثه بعد المنزل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المؤخر وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكتبني بجاهه ممن يجود ويفسر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المولى وسلم عليه وعلى آله وصحبه واشغلني بجاهه بما هو أولى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المؤمن وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه عبدا بالآخرة يوقن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المؤمن وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه عبدا بالآخرة يوقن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المؤيد وسلم عليه وعلى آله وصحبه واشغلني بجاهه بما هو أفيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الميسر وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه أن أجود وأفسر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المؤمم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من كل سوء مسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المتبع وسلم عليه وعلى آله وصحبه واشغلني بجاهه بما به ينتفع. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المدلو وسلم عليه وعلى آله وصحبه وخني بجاهه كل اللغو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المتمكن وسلم عليه وعلى آله وصحبه وابلي بجاهه ما قلبي يسكن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المتمم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وابلي بجاهه نصيحة تعمم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المتمم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاهه كتابي خير سلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المتمم لمكارم الأخلاق وسلم عليه وعلى آله وصحبه وطهرني اليوم بجاهه من النفاق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المثبت وسلم عليه وعلى آله وصحبه وثبتني بجاهه فيما ثبت فيه كل من إليك أحبت. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المجادل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه قرين المصاحف والكوامل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المجيد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه فوق ذوي التجويد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المحجة وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه صادق لهجة.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المحكم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأكرمني بجاهه بكتابك وبحديثه يا أكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المحيط وسلم عليه وعلى آله وصحبه واصرفني بجاهه عن كل ما لا يفيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المحبط وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسكني بجاهه فيما تحب وترضى وثبت. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المختص وسلم عليه وعلى آله وصحبه والطرن الحق بجاهه حتى يظهر لي ويتحصحص. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المختم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه خير المختم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المخضم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه رحمة كل من أسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المزمزم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وخني بجاهه شماتة كل من أجرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المرشد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحل بجاهه بيني وبين كل ملحد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المرغمة وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه ذا مكرمة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المراغب وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه في الدارين كل مطعب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المستجيب وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من ضوي التقريب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المستعيذ وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأعذني بجاهه من كل ما منه بك أستعيذ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المسدد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وصيرني بجاهه لدينك مجدد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المسيح وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه جواره في الضريح. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المشرب وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من كل ما لا يليق مهذب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المشرب وسلم عليه وعلى آله وصحبه وصيرني بجاهه مؤدب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المشيح وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه كل قبيح. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصدق وسلم عليه وعلى آله وصحبه وصيرني بجاهه معقق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المظعن وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسيرني بجاهه محسن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصدق وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بيني وبين اللعين بجاهه قندق. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المخضم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وصيرني في العلم بجاهه خضم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المضري وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقربني إليك وإليه بجاهه العلي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المضي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجيء بي معه بجاهه يوم المجيء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعمم وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعله لي إليك بجاهه وحده سلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعين وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه حاضرا لديه كل حين. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المعرم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأكرمني بجاهه يا أكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المعنم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارحمني بجاهه يا أرحم. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المعني وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأعنني بك وبه في الدارين عن غيركما يا معني. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المحسن وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه أؤمن وأسلم وأحسن. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المتفضل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وفضلني على كثير من عبادك بجاهه يا مفضل. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المفخم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعل حديثه لي لكتابك سلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المؤخر وسلم عليه وعلى آله وصحبه وخني بجاهه ما يحضر. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد المعظم في الصدور وسلم عليه وعلى آله وصحبه ونجني بجاهه من الحساب في الدارين والغرور. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا ووسيلتنا إليك محمد المهاب في العيون وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلي بجاهه بالسر المصون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المفلك وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه خير مخرج. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المقدم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وخني بجاهه في الدارين من المندم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المقوم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه في الدارين أن أعصم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المقدم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني من قاصته بجاهه يا مقدم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المكلم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه ممن لديك ولديه يقدم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الملاذ وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه كلما منه يستعاذ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الملبي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وطهر بجاهه قلبي.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الملجأ وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه أن لا أخطأ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المليك وسلم عليه وعلى آله وصحبه واعصمني بجاهه من الشكوك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الملك وسلم عليه وعلى آله وصحبه أملقني بجاهه ما أشاء في الدارين يا ملك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الملي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه في الدارين ما يسيء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنتجب وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكشف لي بجاهه كل خير عني احتجب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنتقب وسلم عليه وعلى آله وصحبه واشقلني بجاهه بما به ينتقب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنجب وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه كل مفسد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المنقذ وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه نافذا فيما تحب وأنفذ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المهاب وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه السؤال والحساب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد منة الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحبله بجاهه كل ما أتمناه. اللهم صل على سيدنا ومولانا وماحي ذنوبنا بإذنك محمد المهاب وسلم عليه وعلى آله وصحبه وامحو بجاهه عني كل حوب وعاب. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك في الدارين محمد المهذب وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه في هذا اليوم إلى وفاتي ذا علم وعمل وأدب. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقدوتنا من هذا اليوم إلى وفاته محمد المورود حوضه وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجلب إلي بجاهه كرمه وحلمه وخلقه وفيضه. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك وقدوتنا محمد الذي من أسمائه موذ وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأعذني بجاهه من كل ما بك منه أعوذ. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الموعظة وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة تكون لي من كل نوم موقظة. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الموقن وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل قلبي بجاهه بالآخرة يوقن. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الذي من أسمائه ميذ وسلم عليه وعلى آله وصحبه واحمي بجاهه كل من بي يلوذ. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد الميزان وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجمع بجاهه بيني وبين أهل الديوان. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد الميمم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه في الدارين حسن المختم. حرف النون. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الضعيف محمد بن محمد بين يديك مصليا مسلما على مفتاح خيريك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وسيلته إليك بهذا الكتاب فيقول اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك وقدوتنا إلى يوم الدين محمد النابض وسلم عليه وعلى آله وصحبه وشلني بجاهه اللقى نابض اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الناجس وسلم عليه وعلى آله وصحبه وشلني بجاهه في الدارين فائز اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الناس وسلم عليه وعلى آله وصحبه واحفظني واحمني عن المفاسد والقناص اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الناصح وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه عالما راسخ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الناشر وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه كل غادر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الناصح وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه جملة القبائح اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الناظر وسلم عليه وعلى آله وصحبه واكفني بجاهه الصغائر والكبائر اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الناطق بالحق وسلم عليه وعلى آله وصحبه واسلمني بجاهه عن كل ما لم يلق اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إلى ربنا محمد الناهي وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاهه فوق كل من يباهي اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النبي الأحمر وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجني بجاهه كأحمر اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النبي الأسود وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه سراج كل أسود اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النبي التوبة وسلم عليه وعلى آله وصحبه وامحو بجاهه عني كل حوبة اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النبي الحرمين وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه شر الثقلين اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النبي الراحة وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل كتابي هذا بجاهه لي أن كد الدارين راحة اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النبي الرحمة وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل هذا الكتاب بجاهه عندك لي خير قدمة اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النبي الصالح وسلم علي وعلى آله وصحبه وأقمني بجاهه في العمل الصالح اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد نبي الله وسلم علي وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه رضاك ورضاه اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد نبي المرحمة وسلم علي وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه تلازم المكرمة
اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النبي الملحمة وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه كل ما ظلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النبي الملاحم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارحمني بجاهه يا أرحم الراحم. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد.

اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النجم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وافتح علي بجاهه في فنون العلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النجم الثاقب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه سراج المكاتب. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النجي الله، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه قدوة كل أواه. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النظير، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه مثل كل سراج منير. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النسيب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واكشف لي بجاهه سر كل مكتوب. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النصيح، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجد لي بجاهه بالكشف الصحيح. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الناصح، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجل بجاهه صلواتي للغيوب مفاتح. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النعمة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واكفني بجاهه كل النقمة. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النعمة الله، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وأغنني بجاهه عن كل جاه. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النقيب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه مثل كل عجيب. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النقيب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، ونقني من كل عيب بجاهه العلي. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النور، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه ملازم القيور. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النور الأمم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وقني بجاهه في الدارين الغمم. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد نور الله الذي لا يطفأ، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه نورا من أنواره التي لا تطفأ. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الناسك، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واكشف بجاهه بيد جنات الحوالك. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الناصب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وسخر لي بجاهه ذوي الإمارات والمناصب. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد ناصر الدين، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجلني بجاهه من المجددين. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الناظر من قلفه، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، أوجه إلي بجاهه من بحره عرفة. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النبي زمزم، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وجل صدري بجاهه كالعلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إلى ربنا محمد النبأ،
وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه من كل عيب مبرأ. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النجيب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه مثل كل أديب. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد النجيب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه كل ما منك أريد. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الندب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكن بجاهه معي في الدفع والجلب. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الذي من أسمائه نون، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكن لي وكن محي في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد صلاة تتقبل بها مني هذا الكتاب، وتجعله لي بها وسيلة للصواب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه تسليما.

جميع ما علي عني فضلا وجودا وكرما آمين يا رب العالمين. اللهم يا قريب يا مجيب صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحول بها بيني وبين إبليس وما والاه أبدا، وتجمع بها بيني وبين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الدارين أبدا، آمين يا رب العالمين. حرف الهاء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك، عبدك الضعيف محمد بن محمد بين يديك، مسليا مسلما على مفتاح خيريك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وسيلته إليك بهذا الكتاب فيقول: اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الهادي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وقني بجاهه أذى نفسي وجملة الأعادي. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الهدى، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعلني بجاهه راشدا مرشدا. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد هدية الله، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه ملازمة هداه. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد الهاشمي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلي بجاهه بالقلق القرآني. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد الهجود، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه إقامة الركوع والسجود. اللهم صل على سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد الهمام، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه التنفل بالتلاوة والصيام. اللهم صل على سيدنا ومولانا وطبيبنا من كل داء محمد الهمة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلني بجاهه محيي الظلمة. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقائدنا إلى الخيرات محمد

ما تحب وترضى وتسكنني بها فيهما حتى أرضى. وسلم عليه وعلى آله وصحبه تسليما تعصمني به من كل ما يسوءني ويضرني في الدارين، آمين يا رب العالمين. حرف الواو. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك، عبدك الضعيف محمد بن محمد بين يديك، مسليا مسلما على مفتاح خيريك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وسيلته إليك بهذا الكتاب فيقول: اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الوجيه، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعلني بجاهه مثل كل نبي. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك ومرجونا محمد الواسط، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعلني بجاهه في الدارين في خير حائط. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقائدنا إليك محمد الواسع، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وهب لي بجاهه توسعة في الدارين يا نافع. اللهم صل على سيدنا ومولانا ومنقذنا من الضلال بإسمك محمد الواصل، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأوصلني إليك بجاهه مع الفرائض والنوافل. اللهم صل على سيدنا ومولانا وشفيعنا في الدارين محمد الواضع، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وضع عني كل لغن بجاهه يا مانع. اللهم صل على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا وحبيبنا محمد الواعد، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكمل لي بجاهه جملة المقاصد. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الواعظ، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجعلني بجاهه منتفعا بالمواعظ. اللهم صل على سيدنا ومولانا وطبيبنا من كل داء محمد الورع، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني بجاهه ثوابا لا ينقطع. اللهم صل على سيدنا ومولانا وكنسنا وخنيمتنا محمد الوسيلة، وسلم عليه وعلى آله وصحبه واجعله لي في الدارين بجاهه إليك وسيلة. اللهم صل على سيدنا ومولانا ونور قلوبنا وأبداننا محمد الوفي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارزقني وفاء بكل عهد بجاهه العلي. اللهم صل على سيدنا ومولانا وشفاء أسقامنا وقدوتنا محمد الوافي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأصلح بجاهه أقوالي وأفعالي وأوصافي. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك في الدارين محمد الولي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وتولى أموري كلها في الدارين بجاهه العلي. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الواجب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وخني بجاهه الشرك الجلي والخفي يا واحد. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الوالي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحل بجاهه بيني وبين كل ما يفسد علي يا متعالي.
اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا.

وسلم عليه وعلى آله وصحبه، واجعل صدري بجاهه وعاء القرآن الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الوصي، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وتقبل كتابي هذا بجاهه العلي. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد الوهاب، وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وهب لي في الدارين كل ما طلبت بجاهه يا وهاب. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد صلاة تقطع بها عني كل عائق يعوقني عنك وعنه في الدنيا والآخرة، وتهب بها لي ما شئت وما أردت في الدارين، وتنجيني بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لي بها جميع الحاجات، وتطهرني بها من جميع السيئات، وترفعني بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغني بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة من خير ممات. آمين يا رب العالمين. حرف الياء التحتية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي وهبت لي في أسمائه عليه بآله وصحبه صلاتك وسلامك وبركتك ما لم يأتي به أحد من المولفين، يا من جعلت من أسمائه ياسين. وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل مقدمتي هذه أكبر رضا الله تعالى وأعلى سرور رسول الله صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه، وجعل كل حرف

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلف أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

وهو العلي الذي الحنان يرفعني بجاهه ويولين العبادات، وهو القوي الذي

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله.

ولا يمين لمن يسوع.

بما محمد

我们。

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي جسده أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت

فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. ومن

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو القوي الذي

Gracias.

ومن مجايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل

إني أقول ولا يمين.

بما

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.